هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال من أنصاري لل... أستغفر الله العظيم.

0: عليكم وجئتكم بآية.
1: جئتكم بآية
0: من ربكم واتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.